جودكم ومها وبدنكر ان دي بنيلي مان طبتي باتنا نويت خداخ وهدري روتسستان ديني سيكل مان يتك لانك بلاي ليري ناخ يتك لانك بلاي ليري ناخ انك ويت خين انسا مي خلوني دي تلنك alles سو غك ان دي داخ Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die bad na nooit